بدك تفهم شعور الرهف، اسمع هذا اللحن بيقوم بالواجب صح. وانا لا احس في الرهف، بروح بقعد مع اولاد الصف. مر 10 سنين بوقت تخريج ولساتنا حباب وان لف. في مرات وانا معهم برجع خطوه بشكر الكون على هذا الحظ. الاعتقال من عباء الصف، لسه واقف وجوال تنصد. الدكاتره تتفاجئ فحص، كم من واحد ودانا انتص. كم من واحد استعجل معي، غلطه هذا الدواء يا قص. كم من واحد مفروض استحمل، كم من موقف انا لازم امتص. عصر

أنا معرض والحياة اسمها أنا زعراء. أخذت نفس لأنه إلي طلعت بهدوء ورجعت للشجرة. خذي يا إما مني يا إما المشاكل دي كبرت لدرجة إني طريت ما أحكيش لأني دوخت كل حدا كل مرة حكيت له بس جزء بسيط.